كسب بملم تيكة الدختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كسر بملم تيكة الدختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كشة دي تشيني بيمي برتو من دي تشيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي